0: traga za zaostacima iz prošlosti.
1: وكان ملوك بابل الأكاديون على ما أعتقد أول من قام بالتنقيب عن الآثار في تاريخ البشرية.
0: Vavilonski vladari su bili, koliko se sećam, akadski vladari konkretno, su bili prvi koji su u istoriji, da je istorija zabeležila da su vršili arheološka iskopavanja.
1: العنوان عين حمورابي أتى حتى بعد انتهاء من تحرير الكتاب ففي ربما في الدقيقة الأخيرة قمت بتعديله إلى عين حمورابي لأن الرواية أيضا موضوعها السطحي كما نقول أو موضوعها العميق وليس سطحي هو الانتقام لأن البطل عاد لينتقم فأراد أن يحقق عدالته بنفسه أن ينتقم لوالديه لأمه ولزوجته وأطفاله.
0: Promenio sam naslov poslednjih uredničkih intervencija u poslednjem trenutku zato što je sam junak traži da ostvari svoju pravdu, da osveti ne samo majku, nego i svoju ženu i dvoje dece.
1: فالعنوان أتى بشكل إيحائي إلى أن فكرة الانتقام قديمة جدا ولا يهم متى حدثت تلك الأشياء التي نريد أن ننتقم لها فهناك نعم
0: I promenio sam naslov možda naglo, ali u stvari ne slučajno, zato što za osvetu nije važno kada se taj neki događaj koji nas tera na osvetu dogodio.
1: لذلك جاء العنوان تلقائي لم أفكر فيه كثيرا فقط جاء بشكل تلقائي كنت أسوق خلف مقود السيارة فجاء العنوان مباشرة ذهبت إلى البيت وعدلت العنوان
0: I tako da je sasvim spontano došlo do promene naslova. Bukvalno sam sedeo u kolima, vozio sam, bio sam za volanom i tada mi je sinula ideja i čim sam se vratio kući poslao sam izdavaču da je to taj završena verzija naslova.
2: Žanrski je teško odrediti roman, može bude psihološki triler, detektivski roman ili kako je u predgovoru Dragana Đorđević napisala arapski noir i tačno to je nešto sasvim novo. Dobro, mi ovde nemamo toliko prevoda savremene književnosti, ali ovo je nešto sasvim novo za nas koji čitamo ovaj roman.
1: الرواية ليست رواية بوليسية لا تنتمي إلى الأدب البوليسي لأنه التحقيق فقط أتى ك ك ك ك كسبب فقط ليقول البطل ماذا حدث أثناء القصة فقط ولكن الرواية لا تحمل مقاييس الرواية البوليسية فعلى سبيل المثال هناك رواية لأمبرتو إيكو اسم الوردة إذا قلنا اسم الوردة رواية بوليسية فيمكن أن نعتبر رواية بوليسية لأنه نفس الاتجاه
0: Ovo nije detektivski roman, ne spada u tu vrstu književnosti. Taj detektivski element je naprosto uveden kao povod koji će junak iskoristiti da kaže šta ima. Ako bismo se vratili, na primjer, na roman Umberta Eka Ime ruže, onda ako za taj zaplet možemo da kažemo da je detektivski, onda možemo i za ovo da kažemo da je detektivski.
2: E sad ukratko za naše slušatelje koji nisu čitali knjigu, glavni junak Vahid pati od delimične amnezije i tu kao da se već poigrava sa čitaocima pisac jer on sa ovom dijagnozom se nalazi u policiji na ispitivanju, ali on svakako nije pouzdan svedok, već saznajemo iz toga što ima tu amneziju. Pa da li se malo tu i poigravao i sa samom radnjom i sa čitaocima ili da bi dobio zanimljivost u samom tekstu?
1: أنا لا أعتبر القارئ مجرد شخص يتلقى كتاب ويتلقى معلومات فقط. القارئ أيضا يعيد كتابة الرواية بطريقته. فالقارئ ذكي.
0: Ja ne mislim da je čitalac osoba koja jednostavno prima tekst, odnosno vrši recepciju teksta, već smatram da prilikom čitanja on stvara svoju verziju teksta. Čitalac je pametan.
1: فأنا عندما وضحت أن البطل وحيد حمر راس يعاني من نسيان جزئي الذاكرة فذلك بداية لمدخل إلى حياة مجتمع بأكمله، المجتمع الذي ينتمي إليه، لأن المجتمع ينسى جزء من ذاكرته ونسي جزءا كبيرا، وهناك إسقاط ربما مجتمع في شخص واحد ولكن ترجمين بدأ
0: شكرا to što glavni junak Vahid Hamras boluje od delimične amnezije je prosto metafora za društvo kojem on pripada, jer i to samo društvo pati od delimične amnezije i zaboravilo je deo tog svog sećanja, pamćenja.
1: القارئ عندما يتقدم في قراءة الرواية سيكتشف لماذا البطل ينسى جزءا من ذاكرته وسيكتشف التلاعب الذي مارسه البطل وليس الكاتب البطل مع الرقابة مع السلطة إنه ينسى عمدا أحيانا وأحيانا ينسى لأنه فقط نسي بشكل عفوي أو مرغما
0: Čitalac kako bude napredovao u romanu, sa čitanjem romana će otkriti da je junak taj koji se u stvari poigrava sa vlašću, sa tim nadzorom nekim, jer on povremeno namerno odnosno pravi se da je izgubio sećanje, dok u drugim trenucima on zaista ne može da se seti određenih detalja.